0: وين ادنى كرابت وامنين يان يان سوبر ماي ما هو قايسة نوم ينو حجنتي ودنى كراتو هو بافر يا مام نوم ينو
1: يتي مينيان كوبا